0: محمد.
1: الحمد لله حق عبده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الوفي بعهده وسلم تسليما. واعلموا أن الله أمركم أميما فقال جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألون من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

وسلم صلاتها وأقومها من صلاة أهلها صوف لبات روحاً صوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. فرض لله تعالى وصلي فرض إمام لله تعالى. الله أكبر. الله كبير. الحمد لله. سبحان الله وما إن الصلاة والسلام لا شريك له وأنا المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أحيا

الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. وحده الله أكبر. الله أكبر.

رب الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد شيء الله أكبر سبحان الله الله أكبر واهدني وعافني الله أكبر سبحان ربي سبحان الله أكبر تحياتي المباركة للصلوات الطيبات السلام عليك يا النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

بدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته